عسى أن تقودك النجوم وأن تجلب الأمواج السعادة لك. عسى أن تستبدل أصداء الحرب بأصوات عصافير لطيفة.